0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه اما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
0: امال ايه جديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجة،
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
2: يعني ايه جيمينج؟
3: الجيمينج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
1: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة في ام
5: على كيفك.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري
3: اتعبي دلوقتي عشان تبكي بعدين. هو

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
3: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعاده على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

محمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله من الحد للخميس على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

اف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

0: خلاص خلاص
1: طول النهار
2: طول النهار
3: طول الليل
4: طول الوقت
5: طول النهار
6: مش هنبطل أغاني نجوم فهم
7: على كيفك.
8: قلبي مش بيغش في الحب فيش معلش ولدوبت ما تمثلش فيش قطة ما تخربش

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم فأم. نجوم فأم على كيف.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
5: على تردد 11900 راس.
8: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في. تردد 11900 رأس.

0: ثمانية للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصة.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن التلات كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
2: عرفت فاهم؟
1: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك تلات كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة التلات كروت.
0: التلات كروت مع ملك شديد، كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

0: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا جمال
1: انا سامح صوت
2: لا مش سامح حاجه
3: انا اعتبر ان انا مش سامح اي حاجه منك
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم اف ام على كيفك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم FM TV.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
3: جديد يا أستاذ.

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات، رارارا
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11 900.

للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

وخطره

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا ما أعرف.
1: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: يا حبيبتي ذاكري،
6: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. وبعدين ده هيجي امتى؟
5: بعدين.

0: Salam alaikum.
1: دندن على أجمد الأغاني.
2: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
3: نجوم FM على كيفك.

0: رمضان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: مفيش أي معلومات جديدة؟
3: أمال إيه جديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة،
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.
1: أهلا بيكم في نشرة أخبار كأس العالم 2026، وكل الأنظار الليلة متجهة لمواجهة منتخب مصر وإيران في واحدة من أقوى مباريات اليوم، وسط تأكيدات أن كل ترتيبات اللقاء ماشية بشكل طبيعي استعدادا للمواجهة الحاسمة. وفي المؤتمر الصحفي قبل المباراة أكد حسام حسن احترامه الكامل لمنتخب إيران، وقال أن منتخب مصر داخل المباراة بهدف واحد بس وهو الفوز من غير ما يبص لأي حسابات تانية، وأضاف كمان كل لاعبي المنتخب أساسيين وعندي ثقة كبيرة فيهم ومش هنخذل الجماهير، كمان أشاد بمحمد صلاح ووصفه باللاعب الذكي. محمود صابر لاعب منتخبنا قال انه فخور بتمثيل منتخب مصر في كاس العالم، مؤكدا ان الجهاز الفني بيجهز كل اللاعبين على اعلى مستوى علشان اي لاعب يكون جاهز في اي لحظه، واكد مروان عطيه ان هدف الفراعنه قدام ايران هو تحقيق الفوز وان كل اللاعبين مركزين على مواصله المشوار والوصول لابعد نقطه في البطوله. وعلى الجانب الثاني اعلن منتخب ايران جاهزيته الكامله للمباراه، وقال المدرب امير قلعانوي ان فريقه تجاوز صعوبات السفر وان كل تركيزه دلوقتي على حسم بطاقه التاهل. وفي بيان رسمي اعلن الاتحاد الايراني ان فيفا ابلغه بعدم اقامه اي فعاليات او انشطه ترويجيه خاصه بمجتمع الميم داخل الاستاد او ضمن البرنامج الرسمي للمباراه. ونروح للنتائج، حيث حجز منتخب أستراليا بطاقة التأهل لدور 32 بعد التعادل السلبي مع باراغواي، فيما تأهلت باراغواي هي كمان ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث. وفي واحدة من مفاجآت البطولة خسر منتخب الولايات المتحدة أمام تركيا بنتيجة 3-2، لكنه احتفظ ببطاقة التأهل بفضل نتائجه في دور المجموعات. أما منتخب هولندا فأنهى دور المجموعات في صدارة مجموعته بعد الفوز على تونس 3-1 ليضرب موعدا مع المغرب في الدور 32، بينما يلتقي منتخب اليابان مع البرازيل في مواجهة قوية. وبالنسبة لمباريات اليوم، العراق يواجه السنغال الساعة 10 مساء، وفي نفس التوقيت فرنسا تلاقي النرويج، وفجر السبت السعودية تواجه الرأس الأخضر الساعة 3، وفي نفس الموعد أوروغواي تلتقي إسبانيا. أما مسك الختام فمنتخب مصر يواجه إيران الساعة 6 صباحا بتوقيت القاهرة في مباراة مصيرية يسعى خلالها الفراعنة لحسم التأهل إلى دور 32.
0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك. على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم أف أم على انستغرام.com/نجوم أف أم.

0: الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد من برنامجكم خير الكلام على نجوم اف ام. أسأل الله العلي القدير أن تكونوا جميعا بخير ونعمة وعافية وستر، وأن يمن عليكم بصلاح الأحوال وراحة البال. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، نسألك يا مولانا فلا تردنا خائبين، فلا خاب من أنت مولاه. نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتوفنا غير مفتونين. ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، ونسألك الفوز بالجنة، ونسألك النجاة من النار، ونسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك في أعلى جنة الخلد، ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ونسألك اللهم العافية من كل بلية، ونسألك دوام العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس، ونسألك الرضا والعفو عما مضى، ونسألك الإيمان والخير حيث كان، ونسألك قلبا تقيا عن الشرك نقيا لا جافيا ولا شقيا، ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا وتقبل دعائي يا أرحم الراحمين، اللهم أمين. مستمعين الأكارم، أجدد لحضراتكم التحية. ربنا من علينا وبدأنا السنة الهجرية واحتفلنا ببداية السنة الهجرية، ومن علينا والناس عاشت أجواء إيمانية جميلة عاشوراء، هي والبعض صام باعتبار أن عاشوراء صيامه يكفر سنة. لا بد أن يكون لنا وقفات إيمانية حول هذا الحدث، ويبقى عارفين إحنا ليه بنصوم عاشوراء وصيامه سنة، وكان من قبل النبي أمر بصيامه كان واجب يعني، وولادنا يعرفوا الحدث العظيم. وانت بتحتفل بحاجة وانت مش عارف تحتفلت بيها ليه، يعني انت صمت عاشورة وانت تعرفش عاشورة ده بتاع ايه أصلا. ذاك يوم نجى الله فيه نبيه موسى من فرعون. يعني ايه الكلام ده؟ سيدنا موسى يا حضرات ولد على هذه الأرض المباركة الطيبة الكنانة مصر، ولد في مصر وهو رئيس أنبياء بني إسرائيل، وأمره الله أنه يذهب إلى فرعون هو وهارون، قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. طب ليه موسى عليه الصلاة والسلام رايح لفرعون؟ كان في مصر، يسكن في مصر أهل البلد اللي هم المصريين، وكان ضيوف على هذه البلد بنو إسرائيل. بنو إسرائيل، إسرائيل اللي هو سيدنا يعقوب، إسراء يعني عبد وإيل هو الله، يبقى إسرائيل يعني عبد الله. والقرآن اتكلم عنه له اسمين في القرآن، يعقوب وإسرائيل. سيدنا إسرائيل ده عليه الصلاة والسلام يبقى ابن سيدنا إسحاق، وسيدنا إسحاق يبقى ابن سيدنا إبراهيم. سيدنا إسرائيل نبي، وأبوه اللي هو سيدنا إسحاق نبي، وأبوه اللي هو سيدنا إبراهيم مش بس نبي، ده نبي ورسول وأبو الأنبياء. جميل. سيدنا إسرائيل خلف كتير، خلف 12 ولد، اللي هو سيدنا إسرائيل ده اللي هو بين قوسين يعقوب، ال 12 ولد اللي منهم سيدنا يوسف، وبالتالي بقى عندنا 12 سبط، 12 أسباطا. شفت ازاي تنسلوا بقى؟ كانوا في مصر بقى يوسف واخواته، تناسلوا وتكاثروا، فبقى بنو إسرائيل في مصر. اتولد منهم سيدنا موسى، راح لفرعون يقول له أن أرسل معي بني إسرائيل، أنا عايز قومي عشان أطلع بهم من مصر، وهيروح بقى حيث أمره الله. ربنا قال ادخلوا الأرض المقدسة، القدس الشريف، فلسطين المباركة. لحد كده احنا خلاص كده استوعبنا تقريبا المشهد. يبقى سيدنا موسى رئيس أنبياء بني إسرائيل، هو بعث في قومه خاصة، يعني سيدنا موسى لم يبعث للكرة الأرضية، هو بعث في بني إسرائيل، دي رسالة خاصة. وبعد يجي سيدنا عيسى، وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، برضو سيدنا عيسى رسالته خاصة لبني إسرائيل. شوف، وقال ومصدقا لما بين يدي من التوراة، جاي امتداد تكملة، عشان كده التوراة يطلق عليها العهد القديم، والإنجيل يطلق عليه العهد الجديد. لحد دلوقتي احنا مستوعبين، بس احنا لسه عند سيدنا موسى. فاحنا عرفنا ان سيدنا موسى راح لفرعون وبيقول له القول اللين. طلبات سيدنا موسى ايه من فرعون؟ قال له انا عايز قومي بنو اسرائيل، دول قومي هيطلع بيهم من مصر. طبعا فرعون ده كان امر مرفوض. ليه؟ لانه فرعون كان مستضعف تلك الطائفة، يستضعف طائفة منهم، وكانوا بيقوموا بقى بالخدمة ومثل هذه الأمور، مش عايز يسيبهم يعني. فربنا قال لسيدنا موسى فأسر بعبادي ليلا، يلا خد قومك يا موسى واطلع بيهم بالليل. جميل قوي. واخد قومه سيدنا موسى، طبعا الخبر وصل لفرعون، فأتبعهم فرعون بجنوده. أم فرعون خد الجنود بتاعته وجري وراء الطائفة دول اللي هم بنوا إسرائيل واللي معهم سيدنا موسى. اتقابلوا فين بقى؟ أو فرعون أدركهم فين؟ عند البحر الأحمر في مصر. قالوا يا موسى إنا لمدركون، ده بنوا إسرائيل بيقولوا لسيدنا موسى، إذا البحر أمامنا وفرعون بجنوده خلفنا، يا موسى إنا لمدركون. هنا تتجلى يعني ثقة المؤمن بربه. وما أدراكم بقى ما سيدنا موسى بقى؟ ده مصطفى، ده مختار، ده ربنا قال له أنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فسيدنا موسى قال كلا إن معي يا ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. فلما سيدنا موسى ضرب البحر الأحمر بعصا، انفلق البحر الأحمر 12 طريق، أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. فرق يعني الطريق، الطود زي الجبل. ليه كل فرق؟ لأن احنا اتفقنا ان هم 12 سبط، 12 مجموعة، 12 عيلة، فكل مجموعة عايزة طريق لوحده. القرآن قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هم دايما ما كانوش بيتفقوا. فالبحر اتقسم 12 طريق. سيدنا موسى مر ومن معه، ربنا قال له واترك البحر رهوى، سيب البحر يا موسى، هم هيغرقوا فرعون وجنوده. فسيدنا موسى ومن معه عدوا من البحر، وجي فرعون وجنوده، فرعون وجنوده مش ورا سيدنا موسى، نزلوا في وسط البحر كده، أمر الله البحر أن يرجع زي ما كان. فأغرقناه وجنوده. المشهد ده بقى بتاع البحر وسيدنا موسى ضرب البحر بالعصا وانفلق البحر وسيدنا موسى مر بمن معه وأغرق الله فرعون وجنده، ده بقى كان يوم عاشوراء. فلما النبي سئل عليه الصلاة والسلام عن يوم عاشوراء قال انه بيحتسب على الله انه بيكفر سنة. ليه؟ عشان اليوم العظيم ده، لانه اليهود قالوا ذاك يوم نجى الله فيه نبيه موسى من فرعون اللي هو عاشوراء. طب سيدنا موسى الاول عمل ايه لما ربنا نجاه واغرق فرعون وجنوده؟ فصام موسى عليه الصلاة والسلام يوم عاشوراء شكرا لله تعالى. يا سلام على الجمال، اللهم صل عليك يا سيدنا موسى. طبعا ربنا من عليه ونجاه من فرعون، ربنا أنجى موسى ومن معه، فيعمل إيه سيدنا موسى في اليوم ده؟ صامه شكرا لله. طب فالنبي يعمل إيه بقى عليه الصلاة والسلام لما عرف الخبر ده؟ قال نحن أحق بموسى منكم، إحنا أولى بموسى من غيره، نحن أحق بموسى منكم. فصامه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه. ودي كانت المرحلة الأولى في يوم عاشوراء، إنه كان النبي أمر الناس تصوم عاشوراء. وبعد كده بقى لما فرض علينا الصيام وبقينا نصوم شهر رمضان، خلاص بقى صيام عاشوراء سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والنبي جه في آخر حياته يا حضرات قال لئن بقيت إلى قابل السنة الجاية إن شاء الله، لو ربنا كتب وأمد الأجل لأصومن التاسع، اللي هو إيه؟ تاسعاء. فعشان كده الناس بتصوم تاسعاء وعاشوراء. عرفنا القصة سهلة وبسيطة، علموها لأولادكم. ربنا قال في القرآن وذكرهم بأيام الله. تعالوا بقى مع بعض كده لنا كم وقفة مع القصة الجميلة دي، يلا مع بعض.
0: انتوا مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: انتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: اول لقطة يا حضرات في القصة الجميلة ديت، اليوم اللي انجى الله نبيه موسى من فرعون، اللي هو يوم عاشوراء، زي ما ربنا علمنا اذكروا نعمة الله عليكم. فاحنا شفنا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام صام ذلك اليوم، وده معناه ايه؟ لما ربنا يمن عليك بنعمة اذكر النعمة دي واشكرها. طب اشكرها ازاي؟ شكر النعمة مجرد ان انا اقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله كده بس؟ لا، ده كويس انك تثني على المنعم وانك تقول الحمد لله يا رب، يا رب لك الحمد، يا رب يا رب خيرك مغرقنا، اللهم لك الحمد، ده اسمه الثناء على المنعم. بس خد بالك ان الشكر عمل. قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، مش قولوا آل داود شكرا، لا اعملوا. فالشكر عمل، انك النعم اللي ربنا من عليك بيها تستخدمها في طاعة الله. هو ربنا من عليك بالمال عشان تروح تدخن، ولا من عليك بالمال عشان تأكل من الطيبات وتلبس الطيبات وتسكن الأماكن الجميلة وتركب سيارة جميلة وتتجوز ست جميلة وبتخاف ربنا وتساعد أهلك وتبر والديك وتصل الرحم وتحسن إلى الجوار وتكفل الأيتام وترعى الضعفاء والمساكين والمحتاجين والأرامل؟ صح ولا لأ؟ ده اسمه شكر النعمة. شكر النعمة عمل. سيدنا موسى حب يشكر ربنا على انه أنجاه في يوم عاشوراء، مجرد بس يقول الحمد لله ما كان بيقول الحمد لله كتير، أما عمل حاجة، صام، لانه الصيام من افضل القربات الى الله. انتوا عارفين ان سيدنا النبي برضو عمل كده عليه الصلاة والسلام. هو النبي ليه صام عاشوراء؟ بيشكر ربنا على انه أنجى نبيه موسى ومن معه من فرعون. أنا طبعا والنبي عليه الصلاة والسلام كان موجود في المشهد؟ لا، بس بنشكر ربنا. مش ربنا نجى سيدنا موسى ومن معه؟ دي نعمة تستوجب الشكر. حاجة كمان، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الاثنين، كان بيصوم يوم الاثنين، فسئل النبي ليه يوم الاثنين؟ قال ذاك يوم ولدت فيه. أهو النبي بيذكر يوم مولده الشريف. شفتوا الجمال؟ بالمناسبة النبي ولد يوم الاثنين ونبئ يوم الاثنين، يعني وحي جاله يعني، وانتقل إلى الرفيق الأعلى يوم الاثنين، وهاجر يوم الاثنين. اللهم صل عليك يا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، فالنبي علمنا والقرآن كمان علمنا شكر النعمة عن طريق مش بس الثناء على المنعم. الثناء على المنعم ده شيء جميل، انك تثني على الله، انك كمان يبقى عمل. اقرأ كده معايا، إنا أعطيناك الكوثر. اهو فهمت ايه من الآية؟ انه ربنا أعطى سيدنا النبي الكوثر، في عطية اهو، في منحة اهو، صح؟ في منحة جاية من ربنا. أما أقولك روح ربنا يعطيك، بتفرح أنت أو بكلمة ربنا يعطيك؟ طب إذا ربنا عطاك تعمل إيه؟ فصلي لربك وانحر. أهو انحر، النحر لا يكون إلا للإبل، ما قالوش واذبح، الذبح يكون للبقر والغنم. تخيلوا، يعني كانوا بيقول اعمل أكبر حاجة شكرا لله. شفت؟ يبقى دي أول لقطة ناخد بالنا منها، قيدوا نعم الله بشكرها يا حضرات أيها المستمعون الأكارم، عشان ربنا يبارك لك في النعمة ويحفظ لك عليها ويكترها لك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. قيدوا نعم الله بشكرها. والشكر إنك تثني على المنعم، نعم حقا، وإيه كمان؟ وتعمل حاجة بطريقة عملية، زي اللي بيصوم، زي اللي بيتعبد، زي اللي بيعمل إطعام، زي اللي بيعمل صدقات. دي انت كده بتقيد النعمة بالشكر. كمان حاجة مهمة جدا اتعلمناها من القصة ديت الجميلة العظيمة دي، تعالوا نعرفها مع بعض.
0: انتوا لسه مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: يا رب. بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.
1: انتوا مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: السماحة والكرم والإخاء والحب شفناه وتعلمناه من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طب لما راح المدينة ووجد اليهود في المدينة يعظمون يوم عاشوراء، سألهم اشمعنى يوم عاشوراء؟ قالوا ذاك يوم نجى الله نبيه موسى من فرعون. شوف بقى النبي علمنا بقى السماحة والحب والإخاء. يقول لي نحن أحق بموسى منكم. ده موسى كان النبي يقول موسى ده حبيبي، موسى ده أخويا. فعلا النبي كان يقول لنا كده، الأنبياء إخوة، كل الأنبياء إخوة. يا سلام. قال أمهاتهم شتى، يعني أم موسى غير أم النبي غير أم عيسى ستنا مريم البتول، وهكذا وهكذا، كانوا ما إخوة. شفتوا؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الجمال كله، فيقول لي صلوا على الأنبياء من قبلي. يا النبي علم الصحابة كده، أما تسمع اسم نبي صل عليه، أي نبي، فإن الله بعثهم كما بعثني. يا صلاة النبي، يا صلاة النبي، اللهم صل عليك يا سيدنا النبي. النبي بيعلمنا الحب، بيعلمنا معنى الإخاء الجميل. شوف أنت لما يذكر واحد صاحبك أخويا، أو واحد زميل لك في المهنة، أنت راجل طبيب فيقول لك أنا كنت عند الدكتور فلان، ونعم الناس على العين والراس، يا صديق عزيز أخ كريم. الحب ده أهو النبي يقول نحن أحق بموسى منكم. لا ومش بس كده، قال أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم. أهو أنا بقول عيسى ده أخويا وحبيبي. شفته؟ وربنا علمنا في القرآن للبشر كلهم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فالمؤمن يا حضرات اتعلم المعنى الجميل ده، معنى الإخاء. انت جارك واحد، جارك ملته ايه؟ مش مهم ملته ايه، المهم انه انسان، اخ في الانسانية، اخ في الوطن. هل هو بقى على ملتك ولا مش ملتك؟ بس في عوامل مشتركة ما بينك وما بينه، تنظر بقى للعوامل المشتركة. انا مش بقول ده مسلم وده مسيحي ولا ده تالت ده لا ده رابع. يا عمي ده القرآن قال لكم دينكم ولي دين. يعني احنا مختلفين في الايه؟ في العقيدة، لكن متفقين في الانسانية. انت ابن ادم ولا ابن ادم، متفقين في الجنسية، انت مصري وانا مصري، مشتركين في حقوق المواطنة، انت مواطن وانا مواطن، انت جاري وانا جارك. ده التعايش يا حضرات. ربنا خلق الكرة الارضية نسيج مختلف. شفت ازاي ربنا خلق الكرة الأرضية كده؟ ويقول للنبي ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. هي محمد، هي ده التشكيلة دي ربنا خلقها كده. يا جماعة احترموا سنة الله في خلق. قال لنا في أول سورة التغابن هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. أهو في كده وفي كده. ليه يا رب ما تدمر الكفار كلهم وسيب المؤمنين بس اللي بيعبدوك؟ هو دي سنة الله في خلقه، لقوا بيرزقهم وبيوفقهم، واللي منهم زرع حبة في التربة ربنا يأمر التربة ان تطلع له الزرع، ولو خد بالأسباب ربنا يأمر الأسباب انها تبقى طوع إشارته. سبحانك يا رب. إذن يبقى تعاونوا وتكاتفوا وتراحموا، وعندنا مشترك إنساني، كلكم لآدم وآدم من تراب، عامل كل الناس على إنهم إخوة لك في الإنسانية، إخوة لك في الدين ماشي يا سيدي، إخوة لك في الوطن ماشي يا سيدي، إخوة لك في الحي اللي أنت ماشي يا سيدي، هم شركاء. مش ممكن تلاقي إنسان في الكرة الأرضية إلا وتربطك بيه صلة، وأنت ساكن في الشرق اللي ساكن في الغرب، ما هو ينتمي لآدم، هو إنسان وأنت إنسان، أنت شركاء في الإنسان. هو مكرم كما أنت مكرم، لأن الله قال ولقد كرمنا بني آدم. أهم درسين حبينا ننقلهم لولادنا ونعلمهم النهاردة في قصة إيه يوم عاشوراء اللي احنا احتفلنا بيه واللي الناس صمته، كنا محتاجين ان احنا نعرف القصة الجميلة دي وبعض الدروس من تلك القصة المباركة. ما تنسوش حضراتكم احنا في يوم الجمعة عندنا سنن المؤمن بيعملها، رقم واحد قراءة سورة الكهف، ما تنسوش تاني، رقم اثنين الاكثار من الصلاة والسلام على رسول الله، ثالث حاجة الاكثار من الدعاء، فإن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. حتى يحين اللقاء بمشيئة الله الجمعة المقبلة، أترككم في حفظ الله ورعايته، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم FM، نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى عاد.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على يوتيوب دوت

0: واتساب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي بمعكم مع تراحموا مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في تراحموا. نسأل الله العلي القدير الذي لا تطيب الدنيا إلا بذكره ولا تطيب الآخرة إلا بعفوه أن يجعلنا من عباده الرحماء. ما أجمل الرحمة، ما أجمل التراحم. سيدنا النبي اللهم صل عليه يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. السعداء عندهم رحمة، والأشقياء ما عندهمش رحمة، ما فيش رحمة في قلبه. عارفين واحد مرة من الأعراب كان في زيارة رسول الله عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة، هو الرجل يسكن برا المدينة، وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين من أقدار ربنا أنه النبي دخل إحدى بيوته فبيقبل بقى أحفاده. بقى النبي كان يحب أحفاده جدا، وكان يشيل الحسن والحسين، وده مرة بيخطب الجمعة قطع الخطبة ونزل من على المنبر عشان يحمل الحسين، وطلع به المنبر تاني وقال للصحابة: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ما قدرتش أكمل الخطبة وأنا شايف الحسين ماشي ويتعثر في مشي، يمشي يقع كده. فالنبي نزل على المنبر عشان يشيله، رحمة. المهم الرجل الأعرابي مع سيدنا النبي حضرات اللهم صل عليه، وبعدين النبي بقى بيقبل بقى الصبيان والأطفال وكده، فالأعرابي بيقول له: تقبلون صبيانكم يا رسول الله؟ انتوا بتبوسوا العيال الصغيرين ولادكم؟ قال: نعم. فالراجل قال له: إن لي 10 من الأبناء، أنا لي 10، عنده 10 عيال ما قبلت واحدا منهم قط. يا أعوذ بالله، إيه ده؟ عارفين النبي قال له إيه؟ وما أملك لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك. شفتوا الرحمة بتظهر إزاي؟ عشان كده وإحنا في تراحموا لما تقرأ الآيات القرآنية هتجد لعلكم ترحمون جت أكثر من مرة، في أكثر من موضع، في أكثر من موضوع. إيه كلمة لعلكم ترحمون؟ إزاي نتراحم؟ وإزاي ننال رحمة ربنا؟ وإزاي نكون من عباد الله الرحماء؟ ودي أكثر الصفات ذكرا في القرآن الكريم. دي الصفة دي لها الصدارة يا حضرات، لها الصدارة في المصحف. أكثر صفة ذكرت في القرآن الكريم صفة الرحمة، أكثر صفة على الإطلاق. ده ربنا افتتح المصحف بسم الله الرحمن الرحيم. شفت إزاي عنوان المؤمن ده؟ أنا ما قبلك وانت تقابلني التحية بتاعتني: السلام عليكم ها ورحمة الله وبركاته. شوف التراحم، إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل الرفق عليهم، إن يبقى في تراحم في البيت. لن تؤمنوا حتى تراحموا، سيدنا النبي علمنا كده، وعلمنا من لا يرحم لا يرحم، وعلمنا الراحمون يرحمهم الرحمن، وعلمنا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحمة والتراحم اللي المجتمعات القوية عمرها ما تبقى قوية إلا إذا كانوا يدا واحدة. القرآن نزل لنا سورة اسمها سورة الصف. إيه الصف دي؟ إن احنا صف واحد. طب إزاي هنبقى صف واحد بدون تراحم؟ إذن لابد من الرحمة، لابد من التراحم. فالقرآن في أكثر من موضع يقول لعلكم ترحمون. تعالوا نعرف جانب مهم جدا من جوانب الرحمة اللي بيها هتبقى من عباد الله الرحماء، اللي بالجانب ده هتنال رحمة ربنا. هتنال رحمة ربنا، ربنا هيرحمك. ولما ربنا يرحمك هنلاقيك مصدر رحمة للكرة الأرضية كلها. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الله الله، إيه المعنى ده يا حضرات؟ وإيه اللي هنفهمه من الآية الكريمة دي؟ وإزاي حنصل إلى أن احنا نكون من عباد الله الرحماء والمرحومين اللي ربنا بيرحمنا؟ تعالوا مع بعض نعرف إيه الموضوع ده.
0: أنتوا لسه مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: حمو مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: إذن يا حضرات، الأمة الإسلامية أمة الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، المحور الرئيسي بتاعها رحمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه أمة رحمة؟ لأنه دي بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. السبب الرئيسي للبعثة النبوية المباركة، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مش بس للمسلمين. تراحم جميل قوي. ففي سورة في القرآن الكريم اسمها سورة النور. سورة النور بتنور لنا حاجة، جانب مهم جدا في حياتنا، اللي هو جانب الرحمة. بيقول لك: عايز تنال رحمة ربنا؟ طبعا عايز ربنا يرحمك، وبالتالي انت هتبقى رحيم وعندك رحمة. ايوة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. المثلث الجميل ده، أقيموا الصلاة، ما قالش وصلوا. وصلوا ايه الفرق ما بين أقيموا وما بين صلوا؟ تلاقي دائما القرآن: يقيمون الصلاة، وأقاموا الصلاة، يقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة. ايه الإقامة دي؟ الإقامة من الاستقامة، الانضباط اللي مفهوش اعوجاج. ان الانسان اللي بيصلي، الصلاة بتعلمه الانضباط. ازاي تلاقي واحد بيصلي صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء ومواعيده بايظة؟ ما هو بيمشي بمواعيد اصلا. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ده احنا عندنا كل حاجة ليها مواقيت. الصلاة ليها مواقيت، الزكاة ليها مواقيت، الصيام له مواقيت، الحج له مواقيت. طبعا وانت في الحج يوم عرفة ده انت بتحج في اي يوم؟ لا، لازم يبقى يوم عرفة، 9 ذي الحجة في ارض عرفة. الزكاة، الزكاة ليها نصاب وليها معاد. الصيام، هو انت بتصوم اي شهر في السنة؟ اي شهر كده دول ما شاء ربنا ايه هنصوم له 30 يوم؟ انا حصومهم في صفر. وقعد تالت يقول لا انا صومهم في جمادة. لا، مش بمزاجنا. شهر رمضان هو ده الشهر اللي بيتصام، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فالصلاة الدين كله بيعلمنا انه مواقيت وانضباط واوقات. والصلاة، الصلاة اقيموا الصلاة، الصلاة بتقوم الانسان. شوف القرآن يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة، فقالك عايز تنال رحمة ربنا؟ آه، الانضباط الأول الصلاة، صلي. وإيه كمان؟ وآتوا الزكاة. طيب ماشي، آتوا يعني أعطوا، نعطي الزكاة ليه؟ تعال نشوف آية جميلة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ما عشان تبقى أنت شخص جميل ورحيم وعندك رحمة ربنا فلازم تزكي. فقلت له: طب أزكي ليه؟ قال لي: أصل الزكاة بتعمل حاجتين مهمة أوي، وتختم بخاتمة مسك. إيه الحاجتين الأول؟ إنه بتطهر وبتزكي. التطهير، الطهارة هي إزالة الخبث يا حضرات أكرمكم الله. يعني إيه؟ نقطة دم جات على الهدوم فبقول لك طهرها، يعني تزيل نقطة الدم، صح؟ لا سمح الله حاجة جات على في البيت، حاجة نجاسة ولا ده، أقول لك طهرها، يعني أزل هذا النجس، أزل هذا الخبث. إزالة الخبث أو إزالة النجس اسمه طهارة، صح؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فخذ من أموالهم صدقة تطهرهم، يعني النظافة، إزالة الحاجات الوحشة. طب هي الزكاة بتطهرنا إزاي؟ يعني الزكاة بتطهر الفقير من الحقد والغل والحسد. هتخليه يحقد ليه ويغل ويحسد ليه؟ ما الغني بيديله. وبتطهر الغني من البخل والشح والأنانية. وبتطهر المال، شفت ازاي؟ فطهروا اموالكم، بتطهر المال. بالزكاة. الزكاة بتطهر المال وبتطهر المجتمع من الطبقية، باش واحد فوق فوق فوق فوق فوق، واحد تحت تحت تحت تحت. يبقى الفوارق ما بين الناس وبعضها مش كبيرة. يعني مش تلاقي واحد 10/10 والتاني 0 من ايه ده ازاي يعني؟ يبقى تطهرهم، يبقى الزكاة بتطهر. وايه كمان قال؟ وتزكيهم. الارض الزكوة يعني الارض المرتفعة، الزكاة بتعمل سمو اخلاقي، سمو، فتخلي الانسان رحيم وعطوف وعنده شفقة وعنده احساس بالاخرين وجميل كده وطيب القلب، واللي في ايده مش ليه. الزكاة بتعمل كده، شفتوا؟ طيب والخاتمة بقى، تطهرهم وتزكيهم بقى، الخاتمة ان النبي هيصلي عليك، قال وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. فالآية اللي جت في سورة النور عشان بيها نبقى من عباد الله الرحماء وننال رحمة ربنا، وبالتالي لما يبقى معك رحمة ربنا انت هترحم الناس وهتبقى شخص رحيم بالناس. قال لك وأقيموا الصلاة، ده رقم واحد، إقامة الصلاة. وعرفنا يعني إيه إقامة الصلاة. الصلاة تقومك، الصلاة تخليني منضبط. وآتوا الزكاة، وعرفنا يعني إيه آتوا الزكاة، وإن الزكاة بتعمل إيه. الزكاة بتطهر وبتزكي، بتعمل سمو، وبنال بها الصلاة على النبي. النبي بيصلي علي، النبي نفسه بيصلي علي، وربنا يقول للنبي وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. عارف يعني إيه سكن؟ يعني رحمة. صلاة النبي رحمة لينا وطمأنينة لينا. ليه؟ لأنه لما النبي يصلي علينا يبقى ربنا يصلي علينا، وصلاة الله رحمة. هو الذي يصلي عليكم يعني بيرحمكم. طب النبي لما وصلي عليهم يعني ادعو لهم يا محمد إن صلاتك سكن لهم، دعاءك طمأنينة ليهم وراحة ليهم. شفتوا ازاي؟ طيب رقم ثلاثة في المثلث الجميل ده، احنا قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وبعدين قال وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، عشان تنال رحمة ربنا. طاعة الرسول دي حاجة مهمة جدا، دي حاجة عظيمة جدا، تعالوا نعرفها مع بعض يا حضرات.
0: انتوا لسه مع تراحم، تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام، نجوم اف ام على كيفك.

0: صباحاً مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يبقى احنا عرفنا النهاردة المثلث الجميل والعظيم اللي هتنال بيه رحمة ربنا، وبالتالي لما تنال رحمة ربنا هتبقى شخص رحيم ورفيق وحنون وعطوف بالمجتمع كله. ايه ده الحاجة، ايه المثلث الجميل ده؟ قال تعالى سورة النور: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ادي الثلاث حاجات. وعرفنا إقامة الصلاة مش بس أداء، مش الله أكبر الله سمع الله الله الله، لا، الصلاة بتقومك، الصلاة بتحس بيها، الصلاة هي مصدر الراحة. سيدنا النبي كان يقول: أرحنا بها يا بلال. الصلاة طمأنينة، الصلاة ذكر لربنا. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. الصلاة صمام الأمان يا حضرات. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. أضاعوا الصلاة، ضيعوا الصلاة، إيه اللي حصل؟ قال: واتبعوا الشهوات. فلما الصلاة تغيب، لما الصلاة تضيع، الناس تغرق في الشهوات، وبالتالي هتحصل لهم مشاكل كتير. طيب يبقى وأقيموا الصلاة. طيب الرأس المثلث الثاني قال: وآتوا الزكاة. الزكاة، الزكاة بتطهر، الزكاة بتزكي النفس. ده مش بس كده، ده بيها بتنال صلاة النبي. اللهم صل عليك سيدنا النبي. النبي بيصلي عليك، ربنا قال له: وصلي عليهم. النبي بيصلي على مين؟ على المتصدقين اللي بيخرجوا الزكوات بتاعتهم، اللي بينفقوا أموالهم في سبيل الله. طب جميل، رقم ثلاثة قال: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. إيه بقى طاعة الرسول دي؟ واجبة ولا ده يعني على سبيل الاستحباب؟ والله لو قدرت تسمع كلام النبي يبقى متشكرين، يبقى كتر خيرك. لا، ده ربنا قال في القرآن: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ده طاعة الرسول من طاعة الله، وجوب اتباع الرسول. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. مش ملاحظين حاجة في الآية؟ إنه اتباع النبي، ها، فاتبعوني اللي هو النبي محمد، يعني هتنال رقم واحد محبة الله يحببكم الله، رقم اثنين المغفرة ويغفر لكم ذنوبكم، رقم ثلاثة اللي احنا بنتكلم فيه قال والله غفور ايه رحيم. يبقى هتنال رحمة ربنا اتباع النبي، الاقتداء بالنبي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي له أوامر، يعني أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي الالتزام. هل النبي له قضاء يقضي؟ طبعا. مش ربنا قال: وقضى ربك؟ قضى ربك، من الفاعل هنا ربنا، هو يقضي. طب هل النبي برضو بيقضي؟ طبعا. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا الرسول بيقضي. سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. أهو النبي بيقضي ويسلم تسليما، الاستسلام والطاعة المطلقة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعوا. سورة النساء: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أهو النبي هنا له طاعة مطلقة. عارف يعني إيه له طاعة مطلقة؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. أطيعوا الله فعل وفاعل ومفعول، الفعل هو الطاعة، والواو أطيعوا، الواو دي واو الجماعة هي الفاعل، يعني أطيعوا أنتم. طيب والمفعول الله، قال بعديها وأطيعوا الرسول، برضو فعل وفاعل كأنها جملة مستقلة. أطيعوا الرسول، أطيعوا الفعل الطاعة، وواو الجماعة أنتوا الفاعل، والرسول مفعول هو المطاع اللي تسمع كلامه. بعدها قال وأولي الأمر، ما قالش وأطيعوا أولي الأمر. ليه؟ ربط طاعة أولي الأمر بطاعة الله والرسول، يعني اللي بيسمع كلام الله والرسول بسمع كلام. طب خالف الله والرسول ألا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال علمنا، سيدنا النبي علمنا فقال إنما الطاعة في المعروف. يعني إيه؟ يعني إنك تسمع كلام أي حد في الكرة الأرضية طالما في معروف، طالما في طاعة الله والرسول. أبو بكر الصديق، أبو بكر شخصيا كان يقول أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم. أهو أبو بكر يقول بصوا اسمعوا كلامي، طالما أنا بقول قال الله وقال الرسول، لو لقيتوني عكس كده ما تسمعوش كلامي، فلا طاعة لي عليكم. طيب يبقى الأمر الثالث اللي بينا نال رحمة ربنا ونبقى من المرحومين ربنا يرحمنا، وبالتالي هنبقى رحماء بين الناس، اللي هو انك تطيع النبي. ربنا قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ونطيع الرسول في ايه؟ في كل ما أمر، كل اللي النبي أمر به. طيب واللي نهانا عنه تلتزم. قال تعالى وما آتاكم الرسول ها فخذوه، تطبق. وما نهاكم عنه، نهاكم عنه يبقى النبي بينهى، بينهانا عن حاجات يبقى فانتهوا. وما نهاكم عنه فانتهوا، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. احنا ما بنختارش، طالما ربنا أمر وطالما سيدنا النبي أمر. سيدنا النبي قال ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. يبقى النهاردة يا حضرات عرفنا حاجة مهمة جدا في تراحمه، عشان نبقى رحماء لازم ننال رحمة ربنا، وعشان ننال رحمة ربنا عندنا آية عظيمة جاءت في سورة النور تعلمناها، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. إنك تقيم الصلاة حق الإقامة، وإنك تؤتي الزكاة، وإنك تنفذ تعليمات وتوجيهات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي القرآن قال لنا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبالتالي إحنا عندنا وحيين، القرآن وحي والسنة النبوية المطهرة الصحيحة اللي جت لنا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهي ملزمة وده وهي وحي من الله. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين اجعلنا يا مولانا من عبادك الرحماء. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع تراحموا مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم FM.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو إنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف إن التفاهم ممكن، وإن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: يا حبيبتي ذاكري،
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين بعدين
3: بعدين بعدين

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
2: على تردد 11900 راس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا ما أعرف.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قال لها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية عايريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.
2: يا حبيبتي ذاكري،
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين
3: بعدين بعدين بعدين بي

دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: كده انت سامع اللي انا سامعه ده يا جمال؟
1: انا سامع صوت.
2: لا انا سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.
1: أهلا بيكم في نشرة أخبار كأس العالم 2026، معاكم جولة سريعة على أهم أخبار المونديال، والبداية كالعادة مع منتخب مصر قبل المواجهة المنتظرة قدام إيران. منتخب مصر أنهى استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام إيران في آخر جولات دور المجموعات وسط حالة من التركيز الكبير داخل معسكر الفراعنة. حسام حسن

0: عبد المجيد بعد إصابته بكدمة قوية أسفل العين، بينما يظل أحمد فتوح ومروان عطية ومهند لاشين مهددين بالغياب عن دور 32 لو حصل أي واحد فيهم على إنذار جديد. وفي معسكر المنافس أعلن منتخب إيران جاهزيته الكاملة للمباراة، وقال المدرب أمير قلعة نوي إن فريقه تجاوز صعوبات السفر وكل تركيزه دلوقتي على حسم التأهل. ومن معسكر النرويج أعلن المدرب استالا سولباكن إنه هيجري تعديلات على تشكيل فريقه أمام فرنسا بسبب الإجهاد البدني والذهني. أما مدرب إسبانيا لويس دي لافوينتي فأكد إن التعادل مع الرأس الأخضر أفاد فريقه قبل مواجهة أوروغواي، وأشاد بلامين يامال ووصفه بموهبة استثنائية، كما أكد إن مواجهة أوروغواي هتكون صعبة جداً. في المقابل شدد مارسيلو بيليسا مدرب أوروغواي على إن مواجهة إسبانيا بالنسبة لفريقه بمثابة نهائي، وإنه هيلعب على الفوز من أول دقيقة من غير تراجع للدفاع. ومن أمريكا قال أندرو جولياني الرئيس التنفيذي لفريق البيت الأبيض لتنظيم كأس العالم إن الولايات المتحدة تقدر تستضيف بطولة تضم 64 منتخب، وكشف عن وجود مناقشات للتقدم بملف استضافة كأس العالم 2038، مؤكدا إن البنية التحتية والملاعب الأمريكية جاهزة لاستضافة أكبر الأحداث الكروية. ونروح لمباريات اليوم، هيلعب العراق مع السنغال في 10 مساء، وفي نفس التوقيت فرنسا تواجه النرويج، وفجر السبت السعودية هتلعب الرأس الأخضر في 3 صباحا، وبنفس التوقيت أوروغواي هتلعب إسبانيا في واحدة من أقوى مباريات الجولة. أما مسك الختام فمنتخب مصر يواجه إيران في 6 صباحا بتوقيت القاهرة في لقاء يسعى خلاله الفراعنة لحسم التأهل إلى دور 32.
1: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيف على كيف.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات مفتاح الجنة كلمة، تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
3: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة، كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم 3 الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
4: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم 3 من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيف.
5: ولسه التاج بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
6: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
5: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
6: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
5: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
6: بتقولي انتو ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
5: عشان الوقت بفلوس.
6: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
5: بدأنا الضرب تحت الحزام.
6: الحقيقة بتوجع.
5: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
6: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
5: لأننا مختلفين.
6: مختلفين جدا.
5: بس من غير الاختلاف ده
6: الحياة هتبقى مملة.
5: أنا أحمد الهوان.
6: وأنا يمنع.
5: استنونا
6: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
5: عشان نفهم بعض
6: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
7: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم 4 من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
8: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

لوتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي جه معاكم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير واهلا بيكم في حلقة جديدة من كريشندو. بكرة 21 يونيو. كل سنة في 21 يونيو العالم كله بيحتفل بيوم الموسيقى العالمي World Music Day. والحقيقة احنا بقالنا كام سنة بنعمل حلقة للاحتفال بيوم الموسيقى، بندعو فيها الناس انها اليوم ده بالذات كل واحد بيحب نوع معين من الموسيقى يسمعه، بيحب يغني، يقدم اغنيته ينشرها، بيحب يعزف. او الحقيقة الاحتفال ده دعوة لكل حد، مش لازم يكون موسيقي محترف، انه يخلي اليوم ده كله موسيقى ويستمتع بالموسيقى اللي بيحبها. طب ايه حكاية اليوم ده؟ اليوم ده هفكركم زي ما بنقول كل مرة، ده الحقيقة يمكن من سنة 82 وزير الثقافة الفرنسي في وقتها دعا الناس انه يخلوا يوم 21 يونيو يوم الموسيقى العالمي. واختار اليوم ده بالذات لان 21 يونيو بيوافق بداية فصل الصيف، وطبعا فصل الصيف بالنسبة لكل دول العالم هو الفصل بداية الانطلاق والأجازة، ويعني كلها بتبقى مشاعر متشابهة في أغلب مناطق في العالم، فبالتالي هو فرصة إن الناس تحس بالموسيقى وتستمتع بيها مع بداية الأجازة. ناخد بالنا إنه برضو في

الموسيقى العربية 28 مارس، يعني كلها أيام فرصة إن احنا نستمتع بالموسيقى، لأنه الموسيقى دي حاجة مهمة جدا في حياتنا، ففرصة جميلة إن كل واحد يستمتع بالموسيقى. وخصوصا بقى إن وزارة الثقافة المصرية بتحاول دلوقتي تنشر فكرة الموسيقى في أماكن مختلفة في الشارع، بقى في شارع الفن، وبقى في محطات كتير عروض موسيقية، وطبعا عروض موسيقية وعروض لفنون مختلفة. ففكرة إنه الناس كلها تمارس الفنون وتخلي حياتها كده روح وبهجة مختلفة هي فكرة جميلة جدا. طيب هنعمل ايه بقى في كريشاندو؟ كل سنة بندي فرصة ان احنا ناخد جولة حول العالم من خلال الموسيقى الكلاسيكية. الموسيقى هي الحاجة اللي ممكن تحسسنا بالمكان والزمان بشكل سريع جدا. فأنا النهاردة هاخدكم بجولة كده نحتفل فيها بيوم الموسيقى العالمي، وفي نفس الوقت نزور أماكن كتير من خلال الموسيقى. هنبدأ جولتنا في أوروبا وبرقصة شهيرة جدا في أوروبا. ابتدت الرقصة دي في بوهيميا كرقصة شعبية، وبعدين انتشرت في أوروبا في أماكن مختلفة وبقت رقصة من الرقصات الحفلات الراقصة، وخصوصا في فيينا. وفي الفترة في القرن 19 لما كانت الحفلات الراقصة واللي فيها الفالس ورقصات مختلفة كانت مهمة جدا كمشهد الاجتماعي في أوروبا. الرقصة دي اسمها البولكا، والبولكا هي جت من كلمة نص خطوة، نفس المصطلح، وهي فعلا رقصة نشطة ومبهجة جدا. واخترت لكم بولكا شهيرة جدا يمكن قدمناها كذا مرة، بس قلت تبقى بداية مبهجة ونشطة لرحلتنا النهاردة. اسمها بولكا تريش تراش أو بولكا الشائعات. كان معروف جدا في المجتمع البناوي في الوقت ده انه يبقى اجتماع السيدات المجتمع يبقى كله حركة من حركات تداول الأخبار والقصص والحكايات. ففعلا الموسيقى كأنها بدينا المشهد ده، كأنه الخبر اللي قاعد بيتنقل من مكان لآخر كده في حفلة، هو ده بالظبط إحساسنا. وطبعا اللي قلب بولكا الشائعات ملك الفالس يوهان شتراوس. وفي نفس اللينك هنروح لجنوب إيطاليا، شوف بقى اتنقلنا على طول، ولرقصة برضو مبهجة ونشطة ومتوهجة جدا اسمها تارانتيلا. تارانتيلا دي الاسم جاي من مدينة إيطالية اسمها تارانتو، ومرتبط كمان بأسطورة يقال إنها، يعني في بعض يقول إنها حقيقة وبعض تاني يقول إنها مش حقيقة، إنه الرقصة دي كانت وسيلة للاستشفاء من قرصة حشرة معينة اسمها ترانتيول، ودي كانت بتعمل حمى، فكانت الحركة المتوهجة كده والسريعة وكده كانت بتشفي المريض من الحمى اللي كانت عنده. فاشتهرت حركة رقصة التارانتيلا، وعادة بقى طبعا الحركة دي اتنقلت من كونها رقصة شعبية لأنها تبقى رقصة اجتماعية تتقدم في الحفلات وفي مختلف الحاجات، وبقت في النهاية مقطوعات موسيقية بيكتب لها المبدعين بغض النظر يترقص عليها أو لا. التارانتيلا اللي هنقدمها تارانتيلا لمؤلف أمريكي بس جميلة جدا ومبهجة. هو المؤلف مش مشهور قوي، اسمه لويس مورو كوتشويك، والرقصة دي هو عمل حاجة اسمها الجراند ترانتيل وكتبها، واشتهرت الموسيقى بتاعتها من كتر ما هي نشطة ومبهجة، وكتبت لأكتر من نسخة، بس أشهر نسخة للبيانو والأوركسترا من واحد تاني اللي أعدها واختاروها فرقة باليه إنهم يعملوا عليها تصميم. فهنسمع العملين البولكا والترانتيلا.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس
0: دلوقتي. تقدروا

0: مع الدكتورة رشا طموق على نبوف آب.
1: احنا لسه في أوروبا، وبس المرة دي هنروح للطابع المجري. صحيح المؤلف الموسيقي اللي هنسمع الرقصة بتاعته ما هوش مجري في الأساس، بس هو مؤلف شهير جداً، كتب أشهر الرقصات المجرية. المؤلف هو يوهانس برامس، اللي في شبابه كان عازف بيانو مصاحب لعازف فيولينا مجري شهير، وكان دايماً عازف الفيولينا في نهاية حفلاته لما الجمهور يطلب مقطوعة إضافية يقدم لحن شعبي مجري. الحقيقة برامس انبهر بطبيعة الألحان الشعبية المجرية، لأن المجر بالذات ليها خصوصية في ألحانها الشعبية، وبالذات لأن في قبائل من الغجر كتير استوطنت المجر، فخلت موسيقى المجرية ليها طابع مختلف عن بقية الموسيقى الأوروبية. المهم أن يوهانس برامس راح كتب مجموعة من المقطوعات اللي هي عبارة عن الرقصات المجرية، أيما بعضها على الألحان اللي سمعها من ريميني أو العازف المجري، وكتبها في الأول لفور هانس أو بيانو عليه 2 عازفين بيعزفوا، وبعد كده اتوزع منها للأوركسترا، واشتهرت جداً إنها الهنجاريان دانسز لبرامز اللي في الأصل ألماني. المهم اخترت لكم الرقصة الجميلة رقم 1، اللي هي من أشهر الرقصات المجرية لبرامز، علشان تبقى حلقة مبهجة وممتعة ومن الألحان الجميلة. وفي نفس اللينك هنسمع رقصة لشاب عصره برامز. الشاب ده كان مؤلف جاي من التشيك أو من بوهيميا في الوقت ده، اسمه أنتونين دوفورجك، وكان كتب أعمال موسيقية وقدر يكسب بيها جايزة التأليف في الوقت ده. برامز تحمس له، كان في الوقت ده برامز بقى كان مؤلف مشهور، فتحمس له جدا، فيعني عرفه بناشر، والناشر طلب مجموعة من مقطوعاته، فلقى إن عنده مقطوعات عبارة عن رقصات سلوفاكية أو سلافية جاية من سلوفينيا، يعني ليها أصول شعبية سلوفينيا. صحيح الألحان مش ألحان شعبية، دي ألحان المؤلف نفسه، لكن واخد الطابع والروح الشعبية. أنتونين دوفورجك يمكن من أشهر الأعمال بتاعته هي مجموعة الرقصات 16 رقصة اللي كتبها تحت مسمى سلوفينيان دانسز، وزي برامز كده كتبهم في الأول للبيانو وبعدين اتوزعوا للأوركسترا. سمعكم واحدة من أجمل المجموعة، هي مصنف 72 رقم 2، وهو استلحن فيها رقصة شعبية اسمها ترادو فيني، وقايمة طبعا على لحن جميل شاعري في البداية، وبعدين لحن مختلف، وبعدين اللحن الأولاني بيتعاد. بس الحقيقة سواء برامز أو دوفورجك رقصات جميلة بتدينا طابع مختلف شوية عن الطابع الأوروبي السائد، هنحس بأجواء الموسيقى المجرية والموسيقى التشيكية بشكل جميل. خلينا نسمع الرقصة المجرية لبرامز رقم 1، وبعديها الرقصة السلوفانية لدوفورجك رقم 2 مصنف 72.

0: للسمع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: ودلوقتي بقى هنروح لقارة آسيا ونلف جولة كده بس مع مؤلف روسي. المؤلف ده مؤلف شهير، أنا حاولت النهاردة أختار الأعمال المشهورة والجميلة اللي حتى لو ما نعرفش أسمائها بس أكيد ألحانها من الألحان يعني الشهيرة لكل محبي الموسيقى الكلاسيكية. طبعاً المؤلف ده اشتهر جداً بكتابته لموسيقى الباليه، هو ما كتبش إلا 3 باليهات بس ولكنهم أشهر باليهات كتب على مر تاريخ الباليه على مر العصور. المؤلف طبعاً هو بيوتر إيلي تشايكوفسكي، والباليه اللي بنتكلم عنه باليه كسرت البندو أو The Nutcracker. الحقيقة كان من ضمن التقاليد المعروفة في الباليه الكلاسيكي أنه مهما كانت القصة يبقى فيه كده فقرة من فقرات الباليه أنه تبقى عبارة عن مجموعة رقصات متنوعة جاية مستلهمة من أماكن مختلفة بحيث أنها تدي متعة بصرية وتبقى حاجة شيقة للجمهور. وفعلا في كسرت البندق اللي بيتكلم على كلارا البنت الرقيقة اللي كانت بتحتفل بالكريسماس وبعدين جالت لها هدية كسرت بندق لكن أخوها كسرها فنامت وحلمت أن كسرت البندق دي أو الأمير الخشبي اللي كان يعني عبارة عن كسرت بندق بس على شكل أمير خشبي تحول لأمير بجد، والأمير ده أخدها في رحلة لمملكة الحلوى وقعدت بقى تحلم أنه في مملكة الحلوى دي شافت مجموعة من الرقصات كل رقصة على حلوى أو مشروب شهير. أنا اخترت لكم رقصتين من الرقصات اللي كانت موجودة في الفصل الثاني في بالي كسرت البندو. رقصة الشاي ودي الرقصة الصينية لأنها من أجمل الرقصات، بتحاول تدينا إيقاعات سريعة ومبيجة عشان تبقى الحركات مرتبطة بحركة الرقص الصينية، وطبعا بيظهر فيها قوي آلة الفلوت والبيكولو دي عاملة زي السفارة كده ومعاها آلة من آلات النقل الخشبي برضو هي آلة الفاجوت. تدينا نموذج لحني قصير عشان يدينا الأجواء، وطبعا كل فرقة باليه بقى تبرع في إنها تصمم الرقصة دي بشكل مبهج ومضحك في نفس الوقت للجمهور. أما الرقصة الثانية هي الرقصة الروسية عشان برضو نبقى مرين على ثقافة تشايكوفسكي نفسه، هي من الرقصات الشعبية اسمها التريباك وهي قايمة على لحن شعبي قوقازي استلهمه تشايكوفسكي وحطه كرقصة. طبعا الرقصات الروسية رقصات قوية ونشطة، وطبعا الرقص نفسه بيبقى فيه حركة الأرجل والقفزات مبهجة جدا، فخلينا نسمع الرقصتين، الأول رقصة الشاي الصينية وبعدين رقصة التريباك الروسية.

0: أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله من الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
2: انتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
3: ورحلتنا دلوقتي هنروح بيها بقى في الناحية التانية خالص، امريكا اللاتينية. طبعا الموسيقى اللاتينية دي موسيقى ممتعة جدا وبيحبها كتير من الناس وقريبة جدا من ذوقنا. طبعا يمكن اشهر رقصة من امريكا اللاتينية هي رقصة التانجو. رقصة التانجو منشأها الاساسي الارجنتين وأوروغواي، وهي رقصة ثنائية بين راقص وراقصة وليها طابع موسيقي جميل جدا، واشتهرت كمان في مسابقات الرقص وحصلها حالة تطور من كونها رقصة محلية لأنها تنتشر في أوروبا وأمريكا ويكتب لها بشكل أساسي مقطوعات كتير. احنا هنسمع نموذج للتانجو شهير جدا وغالبا احنا بنسمعه وبنحبه وساعات بنستخدمه رنة موبايل بشكل مختلف. هو الأساس الموسيقى اللي نسمعها دي ألفها واحد من أشهر مؤلفين ومغنيين التانجو، هو اسمه كارلوس جاردال، وهو أرجنتيني من أصل فرنسي، والأغاني بتاعته وأفلامه اشتهرت جدا في بداية القرن العشرين. التانجوهات اللي ألفها جاردال اللي هي في الأصل أغاني وبعدين اشتهرت كموسيقى، من ضمنها أو من أشهرها تانجو اسمه بورونا كابيزا أو برأس واحدة. الفكرة يعني إيه بورونا كابيزا يعني أو إيه برأس واحدة؟ معروف جدا إن في الوقت ده كانت مشهورة قوي سباقات الخيل، فلما خيل يسبق خيل بمسافة رأس واحدة يعني المسافة تبقى صغيرة جدا، ولكنه الفائز فاز بخطة واحدة أو برأس واحدة. لكن الأغنية نفسها كان بتتكلم عن إنه محبوبته خطفت قلبه بخطة واحدة، يعني ده دلالة على إنه مجرد ما شافها عجبته ووقع في غرامها. المهم إن الموسيقى دي والتانجو ده بالذات يمكن اشتهر جدا بشكل أساسي لما ظهر في فيلم اسمه The Scent of a Woman أو عطر امرأة، وكان كاتب موسيقى الفيلم ده مؤلف موسيقى في أفلام شهير جدا هو جون ويليامز، وعمل زي إعداد للموسيقى دي للفيولينا والأوركسترا عشان البطلة ترقص مع الباتشينو اللي كان طالع كفيف ورقصت معاه التانجو. فخلينا نسمع النسخة دي لأنها نسخة شهيرة جدا وفكرنا بالتانجو، وهنسمع في نفس اللينك برضو تانجو تاني مشهور جدا اسمه الشوكولو، وكلمة الشوكولو يعني معناها كوز الذرة. المؤلف هنا مؤلف أرجنتيني اسمه أنجيل فيولدو، وطبعا هنحس على طول إن الموسيقى دي موسيقى جميلة وشهيرة جدا، وبالذات في النسخة اللي هنسمعها وهي نسخة للفيولينا بمصاحبة مجموعة من الآلات صغيرة، وبتبدأ كده بعزفة من العازفين على آلة التشيلو بتعمل الإيقاعات على جسم الآلة، فهنحس إنها نسخة شيقة. خلينا نسمع الاتنين تانجو بورونا كابيزا والشوكولو، ونرجع نكمل رحلتنا حول العالم في يوم الموسيقى العالمي.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
3: رحلتنا خلصت بسرعة، لكن أكيد يوم الموسيقى وأيام الموسيقى في حياتنا عمرها ما هتخلص، وأكيد إن احنا هنختم حلقتنا ورحلتنا في مصر أم الدنيا، وهسمعكم عملين جمال جدا. الموسيقى مش بس بتودينا رحلة جغرافية حوالين العالم نزور فيها قارات مختلفة، لكن ممكن كمان تودينا رحلة في التاريخ، في عمق التاريخ. صحيح مش كتير بنبقى عارفين الموسيقى في زمن ما كان شكلها ايه بالظبط او كان مسموعها ايه، لكن اكيد المبدع بيقدر بطاقته الإبداعية انه يقدم لنا موسيقى من وحي المكان، من وحي الآثار اللي تقرب لنا الصوت، ويمكن ده يكون شبه الصوت اللي كان موجود في الزمن ده. طب هنعمل ايه؟ هقدم له فقرتين لمؤلف مصري مهم جدا، هو جمال عبد الرحيم، مؤلف كتب اعمال جمع فيها بين تقنيات الموسيقى الكلاسيكيه وبين طابع الموسيقى المصريه. جمال عبد الرحيم كان كاتب موسيقى تصويريه لمسلسل ديني شهير جدا كان بيتقدم في رمضان، هو مسلسل لا اله الا الله. لأن المسلسل ده كانت أحداثه بتدور في مصر وبتحكي قصص إخناتون، ويعني بتتناول تاريخ المصري القديم وبتشوف الجانب التوحيد وكده في هذا التاريخ. فجمال عبد الرحيم حاول يجمع وحي الآثار والنقوش اللي بيشوفها ويوحي بيها في الموسيقى اللي كتبها. ومن ضمن الفقرات اللي كتبها يعني كموسيقى مصاحبة لمشاهد مختلفة، استوحى عمل موسيقي بعد كده ابتدى يتقدم في الحفلات سماه رأسة إيزيس. رأسة إيزيس مكتوبة للفلوت وللهارب ولمجموعة من الآلات الإيقاعية، وفعلا بنحس فيها بأجواء موسيقى يعني ممكن تبقى ملائمة قوي لأجواء المعابد، وبالذات في المشهد اللي بيبقى فيه الوصيفات والأميرة وصوت الهارب واللوحات اللي بتبقى فيها العازفات على الهارب الشهيرة. هو أكيد استوحى ده من الصور دي. فعلا الموسيقى جميلة جدا وشفافة كده وحالمة، فبتخلينا ننزل في التاريخ في مصر للتاريخ المصري القديم. ولنفس المؤلف هنسمع رأسة، بس هي علشان نشطة كده وجميلة برضو من نفس موسيقى المسلسل، في رأسة في نقية. الرأسة دي كتبها جمال عبد الرحيم لتلات آلات اللي بنطلق عليها تريو البيانو. التلات آلات دول البيانو والفيولينا والتشيلو. الرأسة ناشطة وفيها لحن كده نحسه فعلا يدينا الأجواء القديمة وروح مش مصرية قوي، فعشان كده هو أطلق عليها رأسة في نقية. بنلاقي إن البداية إنه العازف التشيلو بيعمل ضرب إيقاعي، نموذج إيقاعي كده على جسم الآلة بيبدأ بيه، وبعد كده بنلاقي برضو بيدينا إيحاء بإيقاع من الضروب العربية المعروفة اللي هو المصمودي، بس بشكل مختلف شوية أو محور شوية، وبعدين بتبدأ البيولينة تقول اللحن الأساسي، ويحصل بقى حوار ما بين التشيلو والبيولينة والبيانو، بس حوار شيق جدا وجميل. أتمنى النموذجين يعجبوك ويفكروك طبعا، أو يكون ختام جميل في مصر، بس مش في مصر بس الحالية، مصر كمان وتاريخها الثري الجميل. أتمنى حلقة النهاردة وجولتنا حول العالم في يوم الموسيقى العالمي تكون عجبتكم، على وعد بجولات كتيرة نروح مع الموسيقى في أماكن يعني ما رحناهاش، والموسيقى تمتعنا بالأماكن دي. ألقاكم الأسبوع القادم على خير، وتصبحوا على خير.

0: كنتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عيش الأغاني.
2: نجوم اف ام على كيفك.

0: في نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: صباحك عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
0: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك

بورتوغول في العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

ميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للوجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: بلد.
1: دلوقتي جه معاكم مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل اللي بيسمع نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي. البوب الصالح معاكو على الهوى وميكسولوجي أجمد ميكسات وريميكسات وكل التراكات اللي بتحبوا تسمعوها من الساحة العالمية دايما هتسمعوها معانا في نفس الميعاد. قبل أي حاجة دايما نتمنى للجميع ويك أند جميل لذيذ عسول مسكر مليان بالأخبار الحلوة، ورب دايما أيامكم أحلى من بعضيها والصيف يبقى خفيف ولطيف عليكم جميعا إن شاء الله. تقدروا أكيد تتواصلوا معنا عن طريق واتساب 015-595-1006، وهتلاقونا دايما على facebook.com/نجوم FM. وآخر حاجة خالص الهاشتاج بتاعنا باللغة الإنجليزية ميكسولوجي MIXOLOGY، ده الهاشتاج بتاعنا على منصة إكس. تعالوا على طول نخش على المزيكا ونخش سخنين بتايلا وزارا لارسن. She did it again.

0: وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
0: انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
3: نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي. والبوب طبعا لسه مكمل معاكم أجمد ميكسات وريميكسات وميكسولوجي. طبعا دايما احنا بيبقى عندنا الجديد دايما والمختلف دايما بيبقى موجود هنا في ميكسولوجي. والميكس اللي جاي ده بكل بساطة اسمه The New Music Update، أجدد التراكات وأجمد التراكات اللي موجودة دلوقتي في التشارتس العالمية، سواء التوب 40 أو التوب 100 سينجلز، كلهم موجودين متجمعين سنيبتس حتت بقى منهم في الميكس اللي جاي. تقدروا تعرفوا وتسمعوا إيه الجديد في الساحة العالمية من الميكس اللي هو The New Music Update. فتعالوا على طول زي ما بنعمل دايما نخف كلام ونخش على المفيد دايما. وما تنسوش الهاشتاج بتاعنا هو ميكسولوجي MIXOLOGY، وطبعا facebook.com/nujumfm. ده طبعا واضح من اللينك احنا فين بالظبط. واخر حاجة خالص الواتساب 015-595-1006. نروح بقى للجديد كله في The New Music Update.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على x.com/نجوم FM.
1: انتوا لسه مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم FM.
3: ميكسولوجي على نجوم FM 100.6، الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي، والبوب طبعا مكمل معاكو، والمزيكا لسه مكملة معاكو، والسخن كله لسه شغال زي الميكس اللي جاي ده. طبعا الميكس التالت دايما بيبقى ميكس آلة الزمن، وبنروح لحقبة زمنية أو وقت معين في سنة معينة، لكن المرة دي بقى عاملين حاجة بسيطة جدا اسمها The Mixology DJ Set. دايما بتروحوا أي مكان سهر أو أي مكان خروج أو بيبقى فيه تراكات بتشتغل، الدي جي دايما بيشغل تراكات كده، بيبقى فيها منها بقى ايه جديد ومنها قديم ومنها ومنها ومنها، فده من الاخر كده التراكات اللي موجودة في الدي جي سات بتاع ميكسولوجي اللي جاي ده. ده حاجات لازم تسمعوها، دايما موجودة في اي دي جي سات بيلعب في اي مكان، لازم التراكات دي تبقى موجودة. فتعالوا نروح نطير ليها، وبنستنى دايما ارائكم وطلباتكم على هاشتاج ميكسولوجي او facebook.com/نجوم FM او رقم الواتساب 015-595-1006. تعالوا بقى نروح للميكسولوجي دي جي سات.

دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد مع هوبا. نجوم اف ام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس. تابعونا على youtube.com/@nujumafm. انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
3: البوب الصالح او إيهاب صالح لسه مكمل معاكم في ميكسولوجي واجمد ميكسات وريميكسات. ووصلنا دلوقتي لجراند ماستر ميكس. جراند ماستر ميكس بيبقى ميكس مجمع كل التراكات الجامدة من بداية السنة لحد الشهر اللي احنا فيه. لكن الجراند ماستر ميكس الاسبوع ده الجراند ماستر ميكس اسمه The Grand Master E Edition. ليه E Edition؟ عشان هو الكترونيك. كل بقى التراكات الالكترونيك سواء بقى الهاوس الافرو ال كلهم الجامدين قوي الشارتينج اللي مكسرين الدنيا لكن في شكل جراند ماستر. فده عشان كده سميناه The Grand Master E Edition. تعالوا نخف كلام خالص ونخش بقى شوية اللي جايين دول عشان الميكس ده اللي جاي ده تلت ساعة وحتة. فيلا بينا.

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالين نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ ما عاد في السكه.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع ميكسولوجي مع ايهاب صالح على نجوم اف ام.
1: ميكسولوجي على نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي. والبوب طبعا مكمل معاكو اجمد ميكسات وريميكسات. وطبعا ما يبقاش ميكسولوجي من غير الالتيميكس, وما يبقاش ميكسولوجي من غير ذا كينج اوف بوب مايكل جاكسون. طبعا البايوبيك بتاعه, الفيلم بتاعه مكسر الدنيا لغايه اللحظه دي, يعني من ساعه طرحه لغايه اللحظه دي وهو مكسر الدنيا في مايكل جاكسون فيفر مره تانية في العالم كله. الناس على السوشيال ميديا بتعمل دانس تشالنجز, في تشالنج للثريلر وتشالنج لبيتت. الدنيا يعني اكنه يعني رجع من تاني, هو كده كده ما اختفاش. على اجيال الاجيال, فاللي جاي ده بقى اسمه The Michael Jackson Mixology Ultimix. تعالوا نروح نسمعه ونرجع نكمل مع بعض.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة في ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. نجومة في ام على كيفك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجيا

ميكسولوجي على نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي. والبوب طبعا لسه مكمل معاكو, والميكس السادس دايما بنختلف فيه سواء في جانر المزيكا او التناول او اي حاجة, دايما الميكس السادس ده فيه حاجة مختلفة تماما. المرة دي الميكس السادس هيبقى فيه نوع من المزيكا لأول مرة تسمعوه في ميكسولوجي, هو اسمه Electronic Jazz Fusion. هو ده نوع المزيكا اللي جاية, شوية مزيكا مختلفة تماما تحس انها تشيل لكن هي مش تشيل. بصوا هي غريبة شوية يعني, محتاج كده تتعمق فيها وتستمتع بشوية اللي جايين دول. فتعالوا نروح للإلكترونيك جاز فيوجن. بستنى أراكم دايما على هاشتاج ميكسولوجي, والفيسبوك بتاعنا طبعا facebook.com/نجوم FM, والواتساب 0155955006. تعالوا بقى نروح للإلكترونيك جاز فيوجن لأول مرة في ميكسولوجي.

خطر

0: ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع ميكسولوجي مع ايهاب صالح على نجوم اف ام.
1: كل يوم جمعة على نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي. إن شاء الله دايما يبقى معاكم البوب الصالح ودايما مستمتعين بميكسولوجي ومستمتعين بكل حاجة بتحصل على نجوم اف ام ونجوم اف ام كلها على كيفك. بشكر كل الناس اللي كانت معانا على السمع والناس اللي بتتواصل معانا, بشكركم جدا جدا. وشكر كبير جدا لبروديوسر البرنامج الصديق والزميل والأخ العزيز والغالي على القلب بزيادة محمد مرسال الشهير بمرسو مرسيلو مارسيلو حاجات كتير جدا. بشكرك جدا وبشكر كل الناس على حسن الاستماع زي ما بيقولوا كده. ويك اند سكر عليكم جميعا, ويك اند مليان فرحة مليان نصر مليان بطولات مليان حلاوة على بلدنا ودايما مبدعين. ولسه بما اننا في World Cup Fever فاسيبكم مع الWorld Cup Theme لشاكيرا وبرنا بوي داي داي, هو ده اللي هسيبكم معاه لحد ما نتقابل يوم الجمعة الجاية. كان معكم البوب الصالح, تصبحوا على خير والسلام عليكم.

0: كنتم مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
3: وشوطة من بعيد حلوة جوه الجول جميل جدا.

وخطره، اوبا!

0: ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11 900

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
2: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
1: XO مع شريف جويفل، كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزيكا.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

هروح وبجد رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه
0: صوت موتور العربيه. تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته. تعرف الموتور ده جديد ولا قديم. الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما بص

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: هو بعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين
2: بعدين بعدين بعدين.

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده يا جمال؟
1: انا سامع صوت.
0: لا انا سامع حاجه.
2: انا اعتبر ان انا بس سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم FM ونجوم FM.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
0: امال ايه الجديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجة.
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: أسرار النجوم مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
1: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معانا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرا قصص هنفكر في دوافع ابطالها وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا يا ولد.